موت حياة سهلة بس صعب الحياة. حرية كذاب عالم استبدادي. نستقبل ضيوف نستقبل شهداء. منسينا الدرة وقصف المعمداني. عبادة جماعية أطفال ونساء. يموت عزيز من يبكي دا شهيد. نصرة نصرة تبقى العزة لله. راجعين يا أقصى وعد.